0: اتنين دنوسي مهنة تكرروا لكن قاميابين عملتي هسلك تاكي بمنزل بها الدوري.
1: Let's go.
0: مهنة يجعلك